عليه خي بحكي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع يحب راسها الفوق. مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راسك اللوطه راك ما ريتوش. مش صحيح، انا امراه نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي.